0: بالمسؤول بركنا تكلاتش خنيل اوت للرهوب مع كارو ما اللي بقوم سلقهم كبعي
1: يلا البيخ كواش نقلب مش كيسا يشتغل يشنقش تكوى هبانان يلا البيخ انكا نشتاوش نقلب مش تختانا يشنقش تكوى Proverbios 15:20
0: Panak chokre la puntesipal atines sail cholehil 104.5 FM La Jucapal Ha'an Juan Loh

0: ربعل بركنا تكلاج شخونيل أوتلي الرهو ما كارو صوحي ما لبقون سلقهم كبعل
1: يلال بيخ كواش نقلب مش كيس سيش طوليش نقشتكوا هبانان يلال بيخ انكا نشتاوش نقلب نشتقتانا ليش نقشتكوا Proverbios 15:20
0: Panak chokre la puntesipal atines sail cholehil 104.5 FM La Jucapal Ha'an Juan Loh